0: 78 80 76 95 BH.net միշտ լավագույնը
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة

0: Youth Radio.
1: صوت الشباب الأولى.
2: Your number one radio.
3: Yeni dasar dükkan sayın.

عايشه عايشه ماي ماي ماي عايشه عايشه écoutez moi عايشه عايشه in my heart عايشه قرب هيدا راوني اللي كانت بتقرب هيدا الانجليزي

زينب لطفك ممنون صلّى بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك امرتيني بلطفك ممنون صلّى بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون

يسعد لي مساكن جميعا حبايب قلبي واهلي واخوتي بلبنان الحبيبه بيروت الحبيبه بتمنى لكم سهره حلوه سموني زخفه كبيره وننبسط مع بعضنا اليوم حبايب القلب اهلي وحبايبي

احلى شيء بهالدنيا يكون الانسان عنده هيك اهل وهيك اصدقاء يحبوهم قلبا. انت كلكن حبايب قلبي واخوتي مع راسي، اعذرونا على اللي صار بيصير، يعني كل 200 سنه تصير مره ما في مشكله. كم جزراوي في هون؟ جزراويه كم واحد فيه؟ سريانة اشورية كم واحد فيه؟ يا ما شاء الله. ميناس قلتي كلها ارمن، عم تكذب علي؟ طيب كم ارمني في هون يا جماعه؟ يا اسكي سيرم كيزي